vous écoutez Radio aux Ondes sur 99.7. تستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.